أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدك يننتبه صلى الله عليه وسلم جلدك أين ينمعك صحابام dëllu ci nañ ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq. Ñu and ak seen bokk seen xarit Abdia tay nak dañu fas yene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo, ndax ci aljuma yi wessu yëpp ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina Adam alayhi salam. Ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha Allah fasiyene nañu continue histoire yi diko def nañu ko daan defé. Banti tay nak ñu leen andil tem bu am solo mudi ragal yalla. Ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp, ndax so ragalul yalla gëno kenn té ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yàlla. La ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul, waaye lépp looy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. متخ أحب أن أشير إلى ثلاثة مواقف فيها العظة والعبرة وجلب التقوى. يبقى في رك جن في نتي برق يوحمنتني نتكي من نتعوارو ولمو بجتي موم أقرق اليالة ولمو ييموتي. بتنجك مودي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكادي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلسيني تكاتوني على أكم باخم أنك سين خريط عبد الله جوب تسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دولوكادي سن خريط سن صوبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باخم في سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولتي بوك ديم لوكادي سان خريف سان سنتي شيخ احمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن سوبي شيخ أحمد تيجاني ناو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب

0: wotone amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at le dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jouni at yu manke juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nuh yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكي جولدي وكي دنجلو كدي غناو بنيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن سي كاتون يالا اك مباخم فاسيني رك continuer gien ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonenti bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonenti la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ni xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni risalatul anbiya ila an-nas qadima wa da'watuhum ila allah talidatun khalida tamtaddu juzuruha ila al-insan ila al-insan al-awwal wa huwa adam abul bashar وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون يلن يالا جوخون ني جيمي كو سي نيت ني واخنا نو ني ياغنا seenu ko wote itam jeme ci yalla ak tawhid bu wer lolou lu ciosanu la te itam du fi jog fek nit ngi ci dundu ci kaw suuf lolou nak mu ngi dalay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal. عندك سين خالد أحمد صامب.

يكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب

أكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

0: الكذب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب

وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: إنه كان
1: بورس خيل من تيدالي خمغ برينا لو دال يوننتي ديس لول سي موم يالا نتيل كو اسوارو ناتونغو يوننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ lolo dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci njub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci njub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamne e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn kersa

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جولدي مكي دغلو كاري سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نو ني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gaddayoon and ak moom ñu joge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ci ak bayam di Azara, andon ci ak soxnam di Sarata. Wax nañu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñakku bu reuy dafa amon bekor bu reuy am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu demé itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari. Kenn ku ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lot tan dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu, ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون. نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديووتشينجين كم يالا ma ngi len di ragal lo di len moytandiko lo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna, mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko. Mu wax len ne len man kat
yenentu yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نيو ديغ ليم لين واخ ولا نيو ديغلوكو ولا نيو سانتوكو غيرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يرنت يالا لوط بمولين وخي نلين خنا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu naxari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيپ دي تي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سا علال راي لا ولا نيو ساي ساي لا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
wanti yonenti yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne isam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانال نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek misfi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii

bokkum ci yiw sama dekkendo yu badole yi de nar nañu ma gatchel lolu def tis ci mom lol ba taxna itam wa dekk bi biñu ñëwé taxawna ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamne yak nañu seen jikko yak nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yak xolam yak jikkom ba bu defé lu bax daf koy tand waaw ba bu defé lu bax daf koy tand lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahumu shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte le gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër lo ci agon nañu fofu bi ñu ñëwé yëneent yalla lo ci mbaxam ak yiwéem jël na ay domam yu jigen domam yu yiw te sel ndax mo leen yaral bopam waaw ne leen ñi kat samay dom lañu waaw haulaa banati hunna athharu lakum ñi samay dom leen te ñoo gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna kashafa lut duyufahu bil khatar al muhdiq كشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو ناخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي تي وا دك بي باني باني دغسي ناخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل سوما منونا ام ايتام نيما ديمبلي kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaaru man kenn té ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni wa la tukhzuni fi dhayfi أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني يرنتي يالا لوط عليه السلام جاخلنا ني اماتوما بن بخي واو موني اكا نيخون ay way way way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay

ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني

أعددت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي دلوكي سن خلص يا سوكي شاه احمد التجانين دو دلو سنوية كاتمية لأكم بخم جسن إميسيو كلمة الحق عند